0: هاش كبابس كريمز ديلي
1: ذا بيست ميني بار بيست درينك
0: بيست فيلم
1: شولو
2: نايدكي
1: شولو نايدكي